ويلكم يا كتبة وفريسيين مرائين، تغلقون ملكوت السماوات في وجه الناس، لا أنتم تدخلون ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويلكم يا كتبة وفريسيين مرائين، بيوت الأرامل تلتهمون والصلاة دجلا تطيلون، فيا لصرامة عقاب سوف تقاسون. ويلكم يا كتبة وفريسيين مرائين، تجبون البحر والبر لتهودوا إنساناً

القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه، ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويلكم يا كتبة وفريسيين مرائين، تؤدون عشور النعنع والشمار والكمون، وتهملون ما هو في التوراة أخطر، العدل والرحمة والوفاء. وكان عليكم أن تعملوا بهذا ولا تهملوا ذاك. يا للقادة العميان، تصفون الشراب من البعوض وتبلعون الجمل. ويلكم يا كتبة وفريسيين مرائين، ظاهر الكأس والصحن تنقون، وباطنهما بنهب ونهم مشحون. يا فريسيا أعمى، نق باطن الكأس أولا لينقى ظاهرها أيضا. ويلكم يا كتبة وفريسيين مرائين، يا من تشبهون قبورا مجصصة، ظاهرها يبدو بهيا وباطنها ركام رفات وأرجاس. لمثلها أنتم في الظاهر تبدون للناس أبرانا وباطنكم مشحون رياء وإثما. ويلكم يا كتبة وفريسيين مرائين، مدافن الأنبياء تبنون وضرائح الصديقين تزخرفون، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لما كنا لهم في دم الأنبياء شركاء. فإنكم على أنفسكم تشهدون، لأنتم أبناء من قتلوا الأنبياء فاملأوا كيل الأباء. لحيات أنتم سلالة أفاع، فكيف من عقاب جهنم تهربون؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فتقتلون منهم وتصلبون، وفي مجامعكم تجلدون، ومن مدينة إلى مدينة تطاردون. فيقع عليكم كل ما سفك على الأرض من دم زكي، من دم هابيل البار إلى دم زكريا بن بركيا، ذاك الذي قتلتم بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم، سيقع كل هذا على هذا الجيل.

لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فتقتلون منهم وتصلبون، وفي مجامعكم تجلدون، ومن مدينة إلى مدينة تطاردون.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.